0: تورنزي
1: إلوكين كاليفا دان
2: مرحبا بكم اخواتي اخواتي
3: براد بيفيل فوين
4: تو سانتي كادي واو باتيكا
5: تي استو موت فيليز دي ستار علي
6: امباسي يور ديزيو موتشو
7: اك بن كاكيلا كاكي غاند كوبار دي دو
8: موتو دو جي فو سي دي لا بيفولي كوم سي لا بيفولي ذا بروشان فاس
9: زاكا جينغو
10: بوسي دي دي شون كون موري